وما كان لبني أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس